كثير من اخواتي دوري دي كتلة وتعدده الله تعالى ميدكي مشاهد الله سواس الخماس الذي يوسوس بسبور الله يشي إلا لما تلي من الجنة والناس بقبول حديث بقبول عبدالله دوغر دوانم الله يلا لا لا تكتشان تبريمك سنن حسدا بيشي يبدا عبد الله يقدره ما لم يشكي اللي حسدا كبيرا تشالنج الله يا الله دم يخاك ما هو والي نيبا كمان با ليس هكي ماشي لا فيها نيبا كمان لا فيها با ليس هكي أبا والي ميكي نيبا أمان با ليس هكي أبا والي لا فيها نيبا أمان با ليس هكي أمان إلا لكذا نيبا نكبا كمان إنجا ركسي يا تشالنج أبنجي لتبارك وتعالى ويسا إبا دوام نيبا وان با والا تنام بغصنا بيني هم بيشيتهم ممكن رهيوة بكانوس بل بيدو دي individual differences مثال يزا جراء الله في كاومه وليو غدا ومرمو ايو بمبو

يسألوا أمواله أم باع تنبيع الله أكن أبو بأيك تعالى سبب كل ما نسمي ويمكن أن تلازم لنا أن يدعى بطالب أن تكون ببنتا بيني شيك يتي مساء يزور كان أجنب إذا منع لله هدى ومنح من رداء هل أساء علي إلي أم أحسن وفي إذن الله يهنى مشي ليه كما سيباني قطع

0: شمشون اومده بیرون نقاشی اکرمک الله.
1: بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وهناك أنبام أسموك الله صلى الله عليه وسلم وعنبوك الشيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: صلى
1: الله عليه وسلم أهلا بك سألي هل يهزمون ونشكي بوانكي ما سأل بركة ونكي ما سبلنا ونكي ما بلابونا ما فوقنا ما نتعلم الحجة. Thank you.

الذين تمرين ويسند الدور والعصر جميعا ثم تعجلين المغرب وتعجلين الانشاء ثم تتكفلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي.

Dona Hanna é das ƴan'uwar Zainab ce matar Manzon Sallallahu Alaihi Wasallama, kuma mata ce da Talha ɗan Ubaydillah. To daga wajenta aka samu wannan hadisi. قالت تتوب كنت أستحاب حيدة كثيرة لا تتوب إما أن أستحاب إما جبال الدين كنا هيدا قولة متاع حيدة كثيرة شديدة جبال الدين يوى كما في السنة.

23 تسمى قوانا 23 سوى لك كن دائم قوانا بطل وفي سجنك سنة باركين على عبد يسوني يسوني كتير بدا عجلين قونا يلقى قونا نابدا قونا كتير بدا سنة قونا بلينا قونا نابدا فإن ذلك يجبرك ومن لا يسلمك

wiki na dana chana kufunti ingiza hukuku ala antu akiru zura wala adjuri na akra ingiza hukuku ujumke kesenda adama hati kuwa kashenye kutinta sana kibendo kwa sana la asha ukua kwa kwa kwa mlo katinta siku hapa azaa kwa la asha ama kuna katasi ni kina kakutuhina siku mwanta baya kini saki siku hapa azaa kwa la asha وتسجيل الدورة والعصر سيد سنتاتي عطار والعصر جميع عبدات البيع ثم تأخذين المدرب والإنشاء سنان جدنت بسنة المدربة وتأخذين الإنشاء جدنت بسنة الإنشاء ثم تتنسلين سنان سيد الوالدة وتجمعين بين الصلاتين بهذا السنة من بدايته مغربا.

كانت تحتسب لكل ساعة. رواه مسلم. وفي رواية للبخاري وتوفيه كل صلاة. وجد أبي داود وغيره من وجه آخر. وما باسم سيدتنا عائشة أنا قال ذلك يكفي. سيدتنا عائشة من وجهين دا تنتجي كودا كان ما بقى aida da bukatar masu an jami'in ta domin ba wani musulmi da zai ce ya dari kusan sai da kuma Aisha da matsayin ta. To daga wajen da aka rawo wannan hadisi ta ce anna umma habibata umma habiba umma habiba sunan da ke nan habiba kuma alkunyarta umma habiba أم حبيب أنا متعلقنا بأم حبيب

حديث أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي أبي أبي أبي وجمع النبي صلى الله عليه وسلم من جنيه في زعمه الدواء جنيه قال لنا الدواء كل من يعدم يعدم بيتنا كما نقول اي بيت تاسع تدار كل ما اي قوه معي وما دا اي ما تنعي دنيا نبي يقول لك سي احمد صلى الله عليه وسلم قال يتي بوفي تزمنا kudaina kadina ma ta hadisu ki aidatuki kudaina alhamin kudaina salla

حديث انه امي عقليه اتهاوتوا امي عقليه انهما سننت نسيبة بنت كعب لازم اسكت عن نسيبة بنت الحارث الانصارية سننتنا يتأكدنا اما الكل يتا امي عقلية تقول انت اتت لنا حديثي قالت تتي كنا لا نحب لا نحب القدرة والسفرة على طول شيئا

رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا عادت المرأة في رمة يأتموها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. رواه مسلم. لما حديثه بل عن سنين أنا كان يتعلمش عن من مدكاني ينسى تبرا بإن يليسى بإن مدى الله صلى الله عليه وسلم تشيطي أن اليهود يهود يهود تبرا كان إذا حاجت المرأة سنتسنتي ودمتي تنعيم على

ake samun su ta hanyar saduwa ba, ko da ita matar ko da shi wato mijin. وعن سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا عابت المرأة لم تسلم ولم تسلم؟ متفق عليه في حديث طويل. وما حديث من حديث سعيد الخدري فيه حديث سعيد الخدري شيما من تعليم ساعتبا يا أن الآية الكابر قال يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال احيانا انت على الصلاه تبدا عليه شيء اليس اذا عادت المراه لم تسلم ولم تسلم؟ دي بكي

فقال النبي صلى الله عليه وسلم علم ما يفعل الحاج غير ان لا اطوفي بالبيت حتى اطهري متفق عليه وانا اقول ان سيدتنا عائشه يكي على الايه بتاعت بيتها تتي يا ريت ممكن يكون يقول بحق يكون انسى وفي صنفه wani guri ne a yake tsakanin Makka da Madina a shekarar Hajji ban kwana da suka je tare da sayyidatuna Aisha ta ce da suka kawo wannan gurin shukku sai al'ada ta zuwa faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce if'ali ma yaf'alu al-haj

وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإذاء رواه أبو داود. إذا معاذ عن جبل أن الآية الدادش أنه سأل النبي تعالى كم يعمل صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ويبقى هناك بعد مطلب أجتمع تسعى لوقت بتكي عن عادة فقال ما فوق

الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما وفي لفظ له ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وانا حديث ابو ام سلمة عنها قالت بعد ذلك تقول كانت النفساء مات ماسو جنين الآن نهيبها جنين هيبها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أزامهم عن تبسيرها لأنت على شعار تبتع عليش سكن زونا بعد نفاسها دارن هيب وسو 40 يوما سكن زونا قانا 40 بسو سنة باعة annabi bai umarce ta da yin sallah ba da kuma umarce ta da rama sallar bayan jinin haihuwar ya ɗauki ba. To wannan shi ne wato lokaci mafi tsawo da mace za ta yi wato na zaman wanka na haihuwa. Amma abin da yake a shari'a shi ne kan cewa idan ka haihu yau bayan kwana biyu jini ya ɗauki sai ka wanka ka ci gaba da sallah idan za ka yi da azumi ka ci gaba da azumi. Amma idan ka ɗauki ba sai ka zauna har tsawon kwana 40 kana cikin jini ne na haihuwa ba za ka yi sallah ba ba za ka yi azumi ba. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai abin da muka yi kuskure.

0: 97.3 رحمة راديو.
1: عليه الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلتي من البركة مسلتي عثمان ابن عفان بكي ننجلنك وانا قليل كانوا وانا يمتي من البركة نجمع يومنا 20 بقوي قوتا ذو القعدة إذا النبي صلى الله عليه وسلم عدو إيه لديه قدوبة بإن بقوي وأن كما يكدي ليلة شابير قوتا بيوم ميلادية تلو بيلا شرم الشلاء أولا بجل السينما كوفانكو لبكي تفسير سورة آل عمران ودوانا شين بجل سمو نتليد تلا أتشكين تفسير وانا سورة إن دام تشكى ولا تفسير فقال الله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت له كافر مشلاء تفسيري أقول شر شيء لأنقوى لذا يبسى الدعاء أقول معرفة الإنجينيار مشرع دمو أليو وانا ترى سماكو بيد سكولشي الله يجدن في مساء رحمة إضافة إلى مساء أقول ما ترى لدى أسم الشيكرة وانا إسما ترى سماكو بيد سكولشي الله يجدن في مساء رحمة أكنا أقول إيالا على جبل دورا wanda Allah ya mata rasuwa shekaran jiya aka yi mata sallah a jiya a wannan wuri Allah ya mata rahama ya gafarta mata haka nan akwai yar uwar shakikiyar babban limamin wannan masallaci na Uthman ibn Affan da Aliyu Yunus wadda uwarsa da Allah ya mata rasuwa ranar Laraba da ta gabata kuma Allah ya mata gafara Allah ya rahamshe ta haka nan akwai ma'arifin ɗan uwa Jamilu Jamilu Yaku wanda shi ma mako biyu da suka gabata Allah ya masa rasuwa shi ma Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama haka nan akwai ɗaya ga ɗan uwa Malam Saifullahi ɗan agaji da ita ma Allah ya mata rasuwa makon da ya gabata Allah ya gafarta mata muna addu'a waɗannan mamata namu gaba ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya jidansu da rahama Allah ya gafarta musu Allah ya sanya aljanna ce makomarsu abinda suka bari a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya kula musu da su Allah subhanahu wa ta'ala ya bawa ɗan uwa da masoya dangana da haƙuri da ladan haƙuri marasa lafiyar mu akwai marasa lafiya da suke buƙatar addu'a akwai wani ɗan yaro ɗalibi na ne sosai wanda nake yana nan bayi da lafiya sosai yana fama Allah ya ba shi lafiya ya ba shi lafiya Allah ya shiga fadarsa Allah ya yi masa Allah ya yi masa a haka nan akwai babanmu Professor Bello Said ɗaya daga cikin manyan malamanmu kuma wanda shi muka yi aikin fayyataccen bayani shi ma bayi da lafiya yana asibiti sashi a addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya sa kafara ne duka waɗanda suke marasa lafiya wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah ya ba su lafiya kamatan mu kuma gaba ɗaya Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu ba su lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ya ƙara mana lafiya da kwanciyar hankali